لكن ربي يطول العمر ونغنمو فرجات يا بشار دي البريه العرم قابشات روح ليها بدي

خبرني راني نستنى يا خويا شعلت لي المحنة مول المحنة ما يتهنى ما عنده راحات ساعة ودقيقات يبدل صفات ويفنى يرتاح دجات يا بشار دير بريا العرم قابشات روح ليها بدات.

بالفوقاني وجميع السادات شوف لي كامل ذات راني طامع يا سمحاني عليها الروح ثنات يا بشار دي البرية العرم قابشات روح ليها